نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: وبقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى ربنا سبحانه وتعالى يجعله خير الأعياد، بركة وفضل ومن ونور وهدى عليكم كلكم. الشيخ خالد الجندي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وإن شاء الله تقضوه في صحة وفي سلام وسعادة مع كل القرايب والحبايب. خالد النبوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: This is my job and this is what I do.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: كل سنة وكل اللي بيسمعوا نجوم اف ام طيبين. خالد زكي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات رارارا
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين وكل دعواتكم في الحرم مقبولة يا رب، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم لطيف.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم FM على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM

0: انا بقول لكل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. محمود العسالي.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: كلمة السر إيه؟ ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: عيد أضحى مبارك على كل مستمعي نجوم أف أم مي كسب.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي بنوفه على الغنوه؟
1: انا حافظه اللحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقه نعومه صوت نخيم. حجي طور المكنه.
2: نجومه في ام في العيد اغاني بدون توقف. نجومة فأم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجومة فأم على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حطه في حته.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين بوم أف أم. كل سنة وانتو طيبين. مايا نصري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مدحت صالح.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: كلمة السر إيه؟ ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: وأقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة طيبين. محمد فؤاد.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بالصحة وبالخير والسعادة. نبيل عبد،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: كل سنة وانتم طيبين عشان خاطر عيد الأضحى. العيد الكبير ربنا يعيده تاني بالخير يا رب. نضال الشفا.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كي

0: الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الجديد يا استاذ

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا. غدا عبد الرزاق،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: حبايبي وأصدقائي ومستمعي اف ام، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أحمد آدم،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقام على كيفك. جديد نجوم أفقام، محمد حمائي قالوا عني إيه، أغنية جديدة على نجوم أفقام.

0: انا عايز اقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك وربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا. احمد رزق.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: بقول لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين من نسبه عيد الاضحى المبارك. امير كرر
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتو لسه مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: عيد سعيد على كل مستمع نجوم اف ام. كل سنه وانتم طيبين. عمرو سعد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: كل عيد أضحى وانتو طيبين. آسر ياسين.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقام على كيفك.
2: انتو مع ساعة مع نجم على النجوم أفقام.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيمن بعدت أمر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: لكل مستمعي نجوم اف ام، كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك. داليا البحيري.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بقول لكل مستمعين نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وبالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. دره
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمع نجوم أف أم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد الكبير. إدوارد،
1: كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: السلام عليكم يا بني المعزة. ده خروف مش معزة. لا يا بحذفني الخروف. ما
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقان على كيفك.

ماشي ورا الباقي عالم كله كدابه اكتر من الخواجه مش مهم مش مهتم.

جوه انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إياد نصر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر إذاعة نجوم اف ام. كل عام وأنتم بخير. جمال سليمان.
1: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: اللحمه حلوه قوي بابا. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. هات
1: لنا عينه اللحمه عشان نعملها طبق مع الشوربه.
2: ابيض اسمعوني على السفره حالا، الفته واللحمه هتبقى موجوده.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين. هلا فيك.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين. هاني رمز.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM عليك.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: أنا بقول لكل اللي بيسمعوا نجوم اف ام كل سنة وانتوا طيبين. حرية فرغلي
1: كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. حسام حبيب.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: اوكي.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين. انتصار
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أشرف عبد الباقي.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كي

0: حاولت افتكر.
1: مدام شوشو.
2: ايوه يا استاذ.
1: عملتي بنوفه على الغنوه؟
2: انا هفضل لحن فم يا استاذ.
1: انا عايز نقه نعومه صوت مخيم هيجي. دوري المكنه.
3: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك.

0: قليل الانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما لمسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهرباء وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفه.

0: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
1: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين. حماده هلال.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.
1: طريق

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مرة حد قال لي
3: غيرت النجم، الشمس راحت من خليته يطير.
4: مش فاهم متصغير يا كوير يا كوير يا
3: انا لا
2: اطلع بالاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يوم في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في أم وانا على في أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. نور،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: inedited.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: انا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شاري عادل.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على

0: رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام. عيد اضحى سعيد وكل سنه وانتم بالف خير. سمية الخشاب.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: ماستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومة في ام ونعلى في ام الراعي الاذاعي الرسمي.

0: عايز اقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم كلكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. تامر حبيب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: وبقول لكل مستمعين نجوم الفن كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طارق لطفي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم الفن على كيفك.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد، ده انتوا اللي اشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 554861399.
4: نجومه في ام ونعلى في ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات رارارا
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا. غدا عبد الرزاق،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
0: لا مش سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك

0: وتنزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت منه،
1: خليته يطير.
3: مش بس تصوير يا كوير يا كوير يا
1: انا لا العب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يوم في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
5: نجومة فأم ونعلى فأم الراعي الإذاعي الرسمي.
6: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني أقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
6: طب غني المزة.

0: حبايبي وأصدقائي ومستمعي اف ام، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أحمد آدم،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
1: كله عادي اللي انت شمس طلع.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: انا عايز اقول لكل مستمع جمعه فام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجمه فام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. هاني سلام.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: دكتور يحيى، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مرة حد قال لي اخترعت جنرة جديدة تكنو شعبي جاز اوركسترول، بس في كاسة موسيقية تحس لونها برتقالي. انا عملتها بالاي اي. رسالة لكل المستمعين، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال كريتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارد وورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
2: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
3: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: بقول لكل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. هيثم شاكر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانت طيبين وعيد سعيد. هشام عباس،
1: كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نيكال سابا،
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش، والدوبت ما تمثل، فيش قطة ما تخلي.

0: اللحمه حلوه قوي بابا. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. احنا
1: عايزين اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشرطه.
2: طب يلا اسمعوني على السفره حالا، الفته واللحمه هتبقى موجوده.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة

0: عايز اقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي في نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. راندل بحي.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رانيا فريد شوقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم أف أم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى. رانيا يوسف.
1: كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

نقومه في انف العيد اغاني بدون توقف. عيد اضحى سعيد، اضحى سعيد مع نقومه في ام. نقومه في ام على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعين نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نروجين
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين نجوم أفهم، معكم رولا سعد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم أفهم على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم أفهم.

0: عيد أضحى سعيد يا رب على كل مستمع نجوم اف ام، وكل سنة وانتو طيبين. سامح حسين.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتو لسه مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني الم...

0: كل عام وانتم بخير، وكل عيد اضحى وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم وعيد سعيد عليكم كلكم. شريف منير.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم افلام على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعه مع نجم على النجوم افلام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.